0: شريك بيزن شوي بس
1: 5 سنين بيشتغل مصور صحفي بلبنان وهيانا اسا تشرين الاول 2024 اسرائيل الى سنه عم تقصف لبنان وانا واقف بين مصورين على تله فوق الضاحيه على اليمين في سبق مين بيجيب احلى لقطه للغاره

0: مع الشمال في ناس نزحوا تحديدا من تحت هاي الغارة وإجوا ناموا هون بالشارع.
1: كيف عم تطلع لهون؟ قديش هلك هون ومن وين حضرتك؟ من أي منطقة يعني؟
2: نحن من ساحة الشريفات ومبدأ أيانا ننزل ناخد أغراضنا الصبح ونرجع نطلع من بيت هون.
1: في بيت أو محل عطاسي؟
2: لا ما في.
3: نحن الحمد لله ما حدا سأل علينا.
2: نحن دقينا وعملنا كذا اتصال مع كذا حدا وحتى عنا قريبين كتير يعني هن موجودين بمنطقة بيروت بمنطقة ضاحية حتى اللي كانوا بجنوب كمان قريبيننا كمان انتقلوا لهون بس كمان ما في مكان. نحن مش من هلأ عم نتحارب، نحن عم نتحارب من يوم اللي نحن قلنا لا ونحن هاي هاتا من نزلة يعني أول على آخر هيدي بدنا نقولها لأنه هاي حقيقة ما فينا نفر منها لأنه اليوم كل واحد بده يحافظ على كرامته وعلى شرفه بده يقول أنه أنا مع المقاومة وإذا ما قال مع المقاومة ما تأخذني بهالكلمة ممكن هلأ نيلك أنا ممكن هلأ نحكيها بالعلن.

0: Max da neide ja schon, ne?
1: Ja, da hinten ist Favorit.
2: هون امان طيب
3: لك هلا بطل في شيء امان
2: بس يقربوا
3: في شيء امان يا كبير

0: ب 8 اكتوبر 2023 فتح حزب الله جبهة اسناد غزة وبلشت حرب مضبوطة بين لبنان واسرائيل. نزح شريط الحدودة ومقطع الا يومين رايقين على هالضيع، عيد الاضحى والفطر.
1: أنا ناطرة العيد بس كرمال إجي شوف، لأنه ما شفت، هي أول مشوار بيجي، فلقيت السما طابق على الأرض عندي.
2: قد إيش صاركم بعاد عن البيت؟
1: بتسعة أكتوبر نزلنا، يعني كان أول يوم نزلنا على البزورية، قلنا يومين ثلاثة نزلنا للأولاد كل واحد غيارين مش أكتر، ومناوشات يعني بشكل عام إنه هيك بيصير من وقت لوقت. فسحبت.
2: شو حاملة بإيدك هلا؟
1: شو حاملة؟ انسى انسى،
2: خبرينا عنه الله، شو كنت تعملي فيهم؟
1: طب إلا ذكريات وأحلام. واو، أرض طاهرة ولا ممكن نتخلى مهما صار، بنرجع منعمر وبنقعد.
3: بس شوف بيت أهلي بيفتح قلبي، ها بيت أهلي القديم ربينا فيه، وها بيت خيي، ها بيت خيي، ها بيت عمي، كلهم كلهم للعائلة كلها، الحمد لله مسحوا الحي كله، مش فرقانة عنا، الحمد لله. يا رب النصر العاجل يا رب.
4: هيا كلها
0: هيك. كل جيل هون له قصته مع إسرائيل وحروبة. أنا مثلاً حبلت فيي أمي بعنقيد الغضب بال96، وعيت على الدنيا بالتحرير سنة 2000، وعشت طفولتي مع حرب تموز.
5: عمرت بال2000، 2006 دمروا لي، رجعت عمرت بال2006 وهلأ دمروا لي بيتي.
0: موجة النزوح الأولى كانت من الضيعة الحدودية للنبطية ومحيطة، صرت كل ما بعد كل ما لقى الحياة طبيعية أكتر، كأنه فيش حرب هون. بس بقيت صور كل شي بيطلع بوجه، كان يضل حقني شعور إنه هذا كله رح يفجر شي نهار، وبدي يكون قادر أرجع شوفه. بالنبطية كان بعض الوضع رواق، مرقت زور أهلي، العيلة مجتمعة بس الكل خايفان على أولاد أختي رح يرجع يعيشوا اللي احنا عشناه.
6: ايه ما هي هيك رح يصير كما تدين.
0: صرت ركز على الأولاد كيف بكون وقت الحرب، وصورهم تيكون عندهم شيء يحضروه بس يخلص كل شيء. في يوم اجوا لعندي وسألوني، خالو معقول نموت كلنا هلأ؟ قلت لهم لا يا خالو، فيش حدا حيموت.
7: مين بعطيه حطيه بطاطا بيعطيني؟
8: هاي عطينا.
9: يعني إنسان ناجح بيكون مثلي، بفيق من الصبح بس يستيب غسل
8: وجهه. لا واليوم كمان.
9: بيساعد أمه، بحط الجزدان ومساري وبيمشي.
2: سمعتوا جدار الصوت من شوي؟
9: مش لقون كتبوا قوي. بس يصير عنا إحنا جدار صوت. ايه بصير نحن نلعب بالماء مش ند.
8: يا ريت يطلع كل يوم جدار صوت.
9: احنا طول الوقت
8: ويقعدونا ويقعدونا بالكريدور او ويجوا اغاني ياخذونا. غلط بلا ما بتجيب تمام.
2: بس خلص شغل.

0: هو صبعتهم في فترة الحرب، مجزرة حرب، الخليل هذا الشيء، برج البراجنة حرب،
1: إخلاء بعض المناطق اللي عم يجيها إنذارات إخلاء. فعلى سبيل المثال امبارح
0: وفي شيء صاير بالجنوب إنه لايك طلع صور صور ببيروت بس إنه في قصف بالجنوب، إنه تبعتونا على الجنوب في مجزرة فوق، بعدين لا بنخاف عليك، أنا خي ما تخافش علي، ما بديش حدا يخاف علي.
2: إسرائيل صارت قاتلة 183 صحافي بغزة و8 بلبنان. أولهم كان عصام عبد الله باليوم الخامس من الحرب، لما استهدف الجيش الإسرائيلي تجمع للصحفيين بشكل مباشر.
3: هيك منكون عم نصفوا لعصام، إذا منحكي الحقيقة، وإلا منكون عم نقتلوا لعصام مرتين، مرة بشغال الصاروخ ومرة بالتنكر والرضوخ.
4: شو يا
5: ربوس؟ شبيه
4: خبرني عنا لهيد، ولا هيدا لهيد؟
5: عالسطح.
4: شو هي؟
5: شظية.
4: شظية، والله منيح.
6: بنظرك على التلفزيون.
5: عالسطح عنا.

0: 31 تموز نزلت صورت الشي حسن فضل الله، ولد عمره 10 سنين بحب يلعب فوتبول، قتلته إسرائيل. سبعتاشر آب، أول مرة بشوف أشلاء طفل. كان في مجزرة بيطول بقضاء النبطية، وصلنا تاني يوم على الدفن ببلاد بمرج عيون. هي كانت أول مرة ببكي أنا وعم صور. رجعت على الضيعة وحكيت رفقاتي، اتفقنا نلتقى مثل العادة، زبطنا قاعدة على النهر، مكناش عارفين انه هي حتكون اخر قاعدة. كل السهرة وانا حاس حالي شخصين، كيف بلحظة هالقد قريب على الحرب وبلحظة هالقد بعيد، او يعني مش هالقد بعيد.
1: ولا مرة شي انضرب قدامي هيك بعين شفته.
2: انت سامع شخرة صاروخ؟
3: شخرة صاروخ؟
2: سمعت شخرة صاروخ؟ وين؟
3: هديك اليوم كله بيضرب التفاصيل. كل شيء مسيرة كنا نقول له أمكار. خلق صار في مسيرة استطلاعية، في مسيرة انقباضية، في هرمز 450، هرمز 900.
4: هيدي هي طيارة هدية لحسام. شو ودي يحب يكون طيار فرسان تلوية
0: داكسو كنا لك. قربت للمدرسة، خبرون الأولاد أنه بدهم حرب بس عشان ما يروحوش على المدرسة.
4: هيدا ثلاثة
5: هو أمتين رسمتهم يا سونا؟
6: مو بعرف
5: بس أما سرهم أقل من سنة؟
6: أكيد. هيدا اللي فوقها وهيدا
4: طلع.
0: وفلتت بأيلول 2024.
7: ولذلك يمكن القول بأن جهاز الفيشر ليس فقط حزب الله يستعمله في لبنان، الأجهزة العسكرية تستعمله أيضا، الطواقم الطبية والمستشفيات وعدد كبير.
8: كنا قاعدين بالبيت وسمعنا ما صار شيء بالضاحية، بعدين تبين أنه أجهزة البيجر تبع عناصر من حزب الله ومدنيين كمان تصاوبوا من وراء الانفجار تبع هيدا أجهزة البيجر. هنحكي عن أكثر من 2800 إصابة و8 شهداء لهلأ حسب ما نعرف.
0: فجأة كان في ناس عم تنفجر شمال يمين، ببيتها، على الطريق، بمحلات الخضرة. يومتها فهمت قديش الحرب فيها تروح محل دموي بعد أكتر.
4: يا محمد ريق مضوي أحمر شوي لك، كانت كل أحمر هيك وهج وهج كان الشمس فتحت.
0: فيديك تشوف؟
6: شوف أنقاء
4: خالد. انا
9: حاولت اصور
4: بس
9: يبلش هو انا بصور. تعرفي خالد احنا صرنا متعودين على جدار هالصوت، لما يقطع كم يوم بتحس في شيء غريب، بتحس في شيء زهق عن جد. لما احنا جينا
4: يا تاتا انت صورتي هون.
0: فوت لجوا عشان امك. يلا فوت لجوا يا بش، انا برجع بعيط لك. 23 ايلول، بهاللحظه قلت صار لازم اعدل جوابي قدام الاولاد انه مبلا خاله معقول نموت.
10: هاي اليوم الوحيد هو يوم التنام ما بنفتح الفرن. هي صارت الغرش الساعة 7:15، كنا بعدنا مسكرين، وهو هون شغلنا ورا هذا البيت.
0: هاي وين؟
11: الله يسلمك. كله عم يكسر مش عارفين وين.
0: ايه
6: وين على أعداء الله؟
0: يلا أنا مزبط على البيت. نحن مش فلين هلا بكير.
12: بكير شو وقت الظهيرة بلش؟ ما سمعتش الالارم بلش التفجيرات. نحكي إسرائيلية علمونا شايفين وقت الظهيرة يعني كنت أفكر الساعة 12 طبعا بقى الساعة 11 يا جماعة بلشت الإسعافات. عم وين ضربين لطلعت الإسعافات؟
13: أمي عم بعمل لحمة بعجين كسف شغال مش شغال آخر حمى صدقني معها فرقانة معايا.
0: سيارة سيارة
4: لا طيارة.
0: طب فوتوا
4: طيارة.
0: على الكوريدور فوتوا على الكوريدور على الكوريدور على خليكم كلكم بالكوريدور. أمي
4: تعم
13: تعم
0: تعم
4: لا ما
0: سيارة
13: خلاص
0: عدوا عدوا عدوا هون
13: حسن
0: ظبطوا
13: الصفات هدخلوا لحسن
4: خلاص
13: عدوا
4: أنا دربوا حد استشفى رانا بحرب تون
0: هادي قديم
4: الوصق اللي حصلت. عاوزه ايه بضربوا مدارس بضربوا مستشفيات شو بك؟
14: اديني اديني هذا الدواء اللي عامل لك عنه. وتلازيق وشاش.
4: رجعنا مقطوع خلاص ان شاء الله
15: هلا لسه تضطر تضيع ما هذا طلع العالم يبقى خمس دقايق بعد
16: شمال شمال انزل شمال
4: صاروخ صاروخ انتبه انتبه

0: يلا بس خلص خلص.
1: شو صار هلا؟ اسم الضيعة بالأخبار، وعم بسمع ضجة أولاد ببيتي ببيروت. صورتهم قاعدين عم بيعملوا إشي عادي بايخة.
2: تعال تعال تعال فيفا نربيهم.
3: لا خليهم.
1: بس بعد رحلة النزوح هاي البياخة صار لها غير معنى. بيت الحرب توسع وتوسع، واللي نزح على بيروت رجع نزح من بيروت. وهالشباب بارح كنا على نهر الليطاني بالجنوب، وقصة صرنا عمينة طرابلس بالشمال.
4: يلا زيف
5: ترى عربية
6: حلو. لا حلو مشينا مفواش ساعة واحدة.
5: يعني اكلته لازم.
6: لك شو حد بيت اختي بديش خبرك كم غارة نزل
5: للوحدة كان جزء الدنيا.
7: ايش مسافين احنا نزلين؟
6: وين كنتوا؟
7: بالزفتة اجا صاروخ بالبنية البعيدة عنا على جنب الشارع دغري.
8: لك انا ايش
7: عندي السنة هاي الرملة نزلين؟ مستحيل. انا عقيدة وعندي ثبات.
8: الفرق بيني وبينه يمكن هو انه انا قبل ما اكون اهل ما كنت هيك. ليش انا بنتي مثلا لما انت بتخلفي ولد بتكوني عم تبني له مستقبل، يمكن هو وبطنك قاعد بتكون انت قاعد عم تبني له مستقبل مثلا.
7: صحيح.
8: شو بدي اعمل له؟ شو بدي اسوي له؟ ما بدي يعيش اللي انا عشته بطفولتي. ما نحن قضيناها نركض من مدرسه الضيعه في عمليه نطلع نتخبى، امي تجرنا ورا بعض مثل البط وشخدنا ساعه بملجا بالبريد، ساعه بملجا عند بنت عمتي مريم هلا خسفون بيري، ساعة بمنشأ مش عارف وين. مظبوط ولا لا؟ انا طفولتي هيك
7: قضيتها بالنصر ان شاء الله بالنصر وقريبا جدا بدنا نعمل هيك وبتاع النبطيه هيك.
1: مين عم تشوفه من الشبيبة؟ مين مش عم تشوفه؟
9: عم شوف منيح الشباب يعني، بس مشكلة
10: يلا ايوه ولك الفايشو حلو اذا بدكم في فاية حلوة. هيدي أنا بابا فينا نقولها باللبناني الكلمة شحطه شحط. يعني سحبته سحب معي لبرا، ما كان بده يروح.
9: بس شوف إنه في غارة على قصيبة بتسأل مين في بالضايعة، بتشوف جروبات الضايعة.
10: أنا ما كنت متخيل شوف هالقد قصص. يعني بنسمع بال 45 شو صار وشو عمل هيدا وشو عمل هيدا، بس انه تقولي صرنا بال 2024 بخشوا دينتنا بالديمقراطيه والقوانين وحقوق الانسان والاخبار كلها صرنا حافظينها، ما بتشوفي شيء منهم هول. ولا وهلا بوقت كل العالم حامل كاميرات، كل العالم عم توثق، يعني ما في شيء كذب. إسرائيل لا بدها صاروخ ولا بدها نووي ولا بدها شيء، بدها إنسان مؤمن بقضيته حامل هالبارودة فقط لغاية.
1: ب 11 تشرين الأول قصفت إسرائيل منطقة النويرة ببيروت، مبنى فيه نسحين من الجنوب، وقتلت 22 شخص. فهمنا أنه بطة في بقعة آمنة هون.
11: بالأول فكرت عم بأوصل، بس لما نزل الصاروخ خاص خاص بكرة رح نسافر، يعني هنترك البلد.
12: من المطعم استشهدهم ما خلصهم يعني
13: رايحين نركب الطيارة برا شهر.
14: ايه رح نقعد 5 ايام بالاردن.
13: كثير حلوة الاردن.
15: زعلانة بس عشان تيتا. تيتا الاميرة الملكة اللي هي اجمل بنت بالعالم كلها، انا بس عشان زعلانة عشانها. يعني انا مش متخيل كيف

0: بعد سنة من الحرب المضبوطة وبعد شهر وشوي من الحرب المفتوحة كان صار فيه 1.4 مليون شخص نزحوا داخليا بلبنان، وتحولت معظم المدارس لمراكز إيواء. بالمدارس صارت الكاميرا تخوف، بطلت الناس ترتاح يبين وجه.
1: لا لا ما بنصور ما بنصور. لا
2: لما انبهرتوا من البيت عرفتوا حالكم لوين رايحين ولا خلص؟
3: لا لا لا ولا عشي، بس اتكلنا على الله ومشينا. ما بالمره بالمره كناش عارفين حالنا لوين رايحين، توصلنا لهون.
0: صارت التقارير بلا وجوه، بلا أماكن محددة، بس قصص ونزوح ما بيخلص.
4: لك بس انت هلا باي باي.

0: رجع شمشون يقعد لحال، ورجعت أم تفكر فيهم وتشرد. طالما الحرب مطولة ما رح يرجع الأولاد، بس رح ضل عم صور لهم ليكون عندهم شي يحضروه بالآخر، بس يخلص كل شي يتذكروا كيف كانت طفولتهم، كيف خربت لهم إياها القذائف الإسرائيلية.
1: بدك ندق لهم فيديو كول؟ بدك ندق لهم فيديو كول؟
2: دق لهم؟ دق لهم. أبرني يا عمر أنت يا تاتا، كيفك يا قلبي؟ ها؟ وها خالو حسين؟ إيه بدي صورك.

0: Orthodox Jews around the world founded Agudat Yisrael in 1912 in opposition to the Zionist movement. It means the Union of Israel.
1: عندما ظهرت هذه الحركة أغودات إسرائيل كانت تعتبر عقبة في وجه الحركة الصهيونية.
0: But Agudat Yisrael soon faced a major challenge.

اليهود عاشوا آمنين مطمئنين في بلادنا. أما أنتم أيها الصهاينة، لا نقول اليهود، أما أنتم أيها الصهاينة نعم فمكانكم معروف، ارجعوا إلى أماكنكم.

0: Prende!
1: أهم سلاح لأي أمة هو شبابها الواعي المثقف اللي هيأدي بطبيعة الحال لبنائها. إسرائيل تستهدف المدارس والجامعات والمراكز الثقافية والمؤسسات الثقافية والمسارح والمكاتب، علشان أهم سلاح لأي أمة هو تعليمها. إسرائيل شو عملت من 17؟ إسرائيل خلتنا كلياتنا تروماتايز للأبد.
2: Call their mother bluff. They have nothing.

0: ولكن اللي أنا كنت أشوفه لحد منتصف شهر 5 كان بيقشعر بدني. أكثر إشي كان بيفرحني أنا ما كنت بعدي عن فيديو واحد لطلاب بيحكوا عن فلسطين، بيثقفوا وبيعلموا عن فلسطين والقضية الفلسطينية، السياسي، المعرفي، التاريخي، الحقيقي. واحدة من أهم الشغلات اللي خلت العالم كله يفتح عينيه، ما كنا نمر عن فيديو إلا ونبكي، نمر عن فيديو نحكي يا الله الناس أخيراً بتعرفنا، موتنا إله ثمن، ولو إنه ما في ثمن بيستحق. آسفة. ما في ثمن بيستحق هذا الموت وهاي الإبادة أياً يكن، إلا ثمن الحرية، ثمن صحوة العالم، صحوة الطلاب، صحوة الأهالي، صحوة المستهلكين اللي قادرين يقاطعوا، صحوة الناس، صحوة الأطفال، صحوة المراهقين. كان ثمن غالي، كان 50,000 شهيد ودمار بلد بأكمله بيحتاج لعشرات السنين لينبنى. كان تهجيرنا من أراضينا لحتى الآن من أكثر من سنة، أنا ما شفت بيتي من أكثر من سنة، ولكن هذا الثمن شوي خلانا نحس إن إحنا مش لحالنا. وهذا اللي ممكن يوضع أمل في زوال الاحتلال.
1: This is the beginning of the end to the occupation. The phase may be very long, but it's definitely the start of the decline. The world has waken up. When the occupation ends, the first thing I would do, definitely going back to Palestine. I have this dream of mine of jumping off the wall of Akka into the sea. Then continue building a state for everyone, a state that embraces all its citizens, a state that values human lives. One day, inshallah.